وسلم الصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيع وبعد سلمان من محمود الذي وعده إنا لك تخلف الميعاد. Yang didirikan, berilah junjungan kami.